ไปตามกันเลยเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อ